وفي تاريخ الأمة العربية. أخي، جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفداء، أنتركهم يغصبون العروبة مجد الأبوة والسؤددة. قصيدة فلسطين، شعر علي محمود طه، ورائعة أخرى من روائع عبد الوهاب.